0: ولا مبروك عليكم. هاك تفضل الحاج.
1: وش منك؟
0: كل شيء مبروك. بيصير مستح مني ولا شقيكم حتى لهنا في باطل. كيف؟
1: انا مش مامن.
0: لا لا تامن الحاج.
1: والله
0: غلط صحتك الحاج. الله يعطيك العافيه.

0: أعزائي المستمعين على راديو الحارة، نأسف لهذا الخلل الفني المقصود.
1: I know this record. Wait a minute, this is... I have this record.